وتحيا بالعدو في قلوب جميعهم بعزم وعزم الروح قاد قلر أمين. وهم قتلوا أطفال عزة وطن بشن الحروب في ليالي محرم.